علاش قلبك عزيم ولا شاكلك الزواني ما دومش الدولة بطيت أنا مكتب لي ما يدوم أيام ولا يدوم صغرك وزوري يا رايح وين مسافر تروح